حالو سبيا وزي سكني مال دري مالي برخالو لتابيا هلا ورب دسي مكتشكي بقري ومي خاسكي ددير سيك ودادا مش مش بكالو نفاق شيا آلي كسينجي مكتشكي جترادشت يكزو

لمن بوي حسن أزل أمينة تريقان دجمن دورة أزل مامن سني لحوارة دلي تريقان أمينة تكتي ناب هستي وشرمي من لحستي تريقان لمن نماية